نكتب لنهرب تنقول احنا هون وما مننتمي لهالكون. كنو الورق ضيعة وكنو القلم شي بيت وصار الحلم أرميت ومنضيع بالغيمات منعيش عالورقات تاتي بس الكلمات حكاية سفر وغير.

مفيش ولا سحتوت، والعمر فايت بيقول آه، والقطر فايت بيقول توت. صحتني ليه يا شهويش، ده أنا كنت سارح في الملكوت. لما بنام بحلم وبعيش، لما بفوق ما بفوقش بموت.

اللي فيها ما تلاقيهاشي بلد جسن وصفيها كي توتين خليها واللي خلقني فيها ما يضيعشي شم قاعدني فيها ماشي باش ننساها الناس اللي تحكم فيها ما تشبعشي دنيا تطبق فيها ناس ترمي في بلاها بخلفتها فيها ما تسمعشي حتى في مخي نجاها كان في ناشي صحابي خرجوا نستنى في تليفون